كما ربط باتيو تيمو راديو مسمين لبو اترشي راديو ساتغوري تركيا سخما غسكا خلاب تسامي يونيسي وطشباتي تركيا سروي ترت متي تبلسي سروي تور متي ساعتيا راديو تركيا سميس كارتلوني واني قدا تسمي بسموس من انقري دان شيكي زليات قوبل غي تركيا سروي ترت متي تبلسي سروي تور متي ساعتي دان سخرايات ازاك ساسور موتستات خوت متي كيلو ارتسي سيخ شريس اوتستات ترت متي متريس موكري ديابازون زي

مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A من الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار trtvot world من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيوقراطية وقناديل العالم التركي.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الرابع من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رسميا الرئيس النيجيري عبد الرحمن التشياني الذي يزور تركيا. واستقبلت وحدات من سلاح الفرسان موكب تشياني الرسمي في الشارع المقابل للمجمع الرئاسي ورافقته إلى بوابة المراسم. وحيا رئيس الجمهورية أردوغان وتشياني عند المدخل الرئيسي للمجمع الرئاسي، وبعد ذلك اتخذ من أردوغان وتشياني مكانه في ساحة الاحتفال، وعزفت النشيدين الوطنيين للبلدين، وشمل الحفل أيضا رفع أعلام وجنود يمثلون الدول التركية التاريخية 16 وإطلاق 21 طلقة تحية. هذا وحي تشاني وحدة مراسم فوج الحرس قائلا مرحبا عسكر. وعقب الاجتماع سيحضر رئيس الجمهورية أردوغان وتشاني مراسم توقيع اتفاقيات ومؤتمر صحفي مشترك، وسيقيم أردوغان مأدبة رسمية تكريما لتشاني. كما حضر الحفل كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية أباسان بايركتار، ووزير الدفاع الوطني يشار جيلار، ووزير الصحة كمال ميميشولو، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا محمد فاتح كتشر، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكل، وزير التجارة عمر بولات، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية إبراهيم كلن، رئيس دائرة الاتصالات الرئاسية برهان الدين دوران، رئيس المكتب الخاص الرئاسي حسن دوان، والأمين العام لرئاسة الجمهورية حقي سوسماز، بالإضافة إلى كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف شاتاي كلتش، رئيس الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية خلوق جورجن، نائب رئيس مجلس الأمن والسياسة الخارجية في رئاسة الجمهورية تشار إيرهان، ومحافظ أنقرة يعقوب جان بولات. أعلن عن عزم وزير الخارجية هاكان فيدان زيارة بنغلاديش يومي 5 و6 من يونيو حزيران تلبية لدعوة وزير الخارجية البنغلاديشي خليل الرحمن. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، فإنه من المتوقع أن تشمل الزيارة الأولى للوزير فيدان إلى بنغلاديش لقاء مع رئيس الوزراء البنغلاديشي طارق الرحمن، ولقاء آخر مع وزير الخارجية. ومن المتوقع أن يتفقد الفيدان خلال الزيارة مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، حيث لجأ أكثر من 1 مليون مسلم من الروهينغا بعد فرارهم من الحرب الأهلية في ميانمار. وفي هذا السياق من المتوقع أيضا أن يتفقد فيدان أنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد والهلال الأحمر التركي ومؤسسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الصحة لصالح اللاجئين في المخيمات، بالإضافة إلى زيارة المستشفى الميداني التركي. ويتوقع أن يعرب فيدان عن ارتياحه للزخم الذي شهدته العلاقات مؤخرا، ويشير إلى عمق الروابط بين البلدين. كما من المتوقع أن يؤكد فيدان على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد تقدما إيجابيا في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية والطاقة والتعليم والثقافة والعلوم والصحة. ومن المتوقع أن يشدد فيدان على عزم تركيا على مواصلة معالجة قضايا الروهينغنا المسلمين. كما من المتوقع أن يسلط فيدان الضوء على الموقع الاستراتيجي لبنغلاديش ودورها البناء، ويؤكد على أهمية استراتيجية الاستقرار الإقليمي والسلام في جنوب آسيا. يواصل وزير الخارجية فيدان جولته في منطقة آسيا والمحيط الهادي عقب زيارته إلى سنغافورة وإندونيسيا، وتوجه في محطته التالية إلى كوريا الجنوبية. والتقى فيدان بنظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، وتصدرت القضايا الاقتصادية والتجارية اجتماعات هاكان فيدان في سيول، فضلا عن تقييم سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية والجهود المبذولة

0: لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة. إلى جانب ذلك، تناول فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. استشهد 11 فلسطينيا خلال الساعات 24 الماضية في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار. وأصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا نشرت فيه آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الضحايا، وأشار البيان إلى أنه تم نقل جثامين 11 شهيدا و32 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية، ويكون بذلك ارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 قد وصل إلى 72,956 شهيد، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 173,043 جريحاً. أفيد بأن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار الواسع النطاق نتيجة للمفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه نتيجة للمفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة فقد اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف شامل لإطلاق النار. وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لهجماته تماما وسحب جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني. وأشير إلى أن الطرفين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على السرعة في إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني سيطرة باعتباره القوة الوحيدة ذات الصلاحية في مناطق معينة. من جهته لم يصدر عن حزب الله حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الاتفاق. من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن عمليات الاحتلال والهجمات في جنوب لبنان ستستمر رغم وقف إطلاق النار الشامل والمشروط الذي أعلن عنه بعد الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: تم اختيار الهدف الذي سجله لاعب كرة القدم الوطني أردو جولار الذي يرتدي قميص ريال مدريد في مرمى فريق ألتشي من مسافة تقارب 70 مترا كأفضل هدف في الموسم في الدوري الإسباني لاليغا. ونشرت الحسابات الرسمية لرابطة لاليغا على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف أردو جولار أرفقته بالعبارة التالية: من منتصف الملعب أردا جولار يسجل أجمل هدف في موسم 2025-2026. وكان اللاعب الوطني قد سجل هدف الموسم في لاليغا عند الدقيقة 89 من المباراة التي فاز فيه فريقه على ألتشي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع 28، حيث لمح تقدم الحارس وسدد الكرة من منتصف ملعب فريقه نحو مرمى الخصم من مسافة تبعد نحو 70 مترا. مع حسم قوائم المنتخبات ل 48 المشاركة في كأس العالم 2026، اتضحت البيانات الرقمية للفرق واللاعبين الذين سيتنافسون في البطولة، وبرزت العديد من الإحصائيات الملفتة للانتباه بدءا من تزويد الأندية للمنتخبات باللاعبين ووصولا إلى معدلات الأعمار. وعلى الرغم من عدم تمكنه من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن لاعبي نادي مانشستر سيتي كانوا الأكثر طلبا على الساحة الدولية، حيث حطم مانشستر سيتي رقما قياسيا باعتباره أكثر نادا يرسل لاعبين إلى البطولة ب 19 لاعبا يمثلون 12 دولة مختلفة، في حين احتلت أنديات صدارة الدوريات في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا مراتب عليا في هذا المجال. فقد قدم أرسنال 16 لاعبا لعشر منتخبات وطنية مختلفة. بالمقابل، ونظرا لغياب المنتخب الإيطالي عن البطولة، لم يتمكن بطل الدوري الإيطالي نادي إنتر ميلان سوى من إرسال 7 لاعبين فقط. وعقب الأندية التي أنهت الموسم المنصرم في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لفت بطل دوري المؤتمر الأوروبي نادي كريستال بالاس الأنظار بإرساله 12 لاعبا. ومع إدراج اللاعبين الذين أمضوا الموسم على سبيل الإعارة، برز تفصيل آخر تمثل فيه إرسال نادي ساندرلاند لعدد لاعبين 11 يتساوى مع ما أرسلته تشيلسي وليفربول. في المقابل، كان بيرتن فورد

وورد وإيفرتون وليدز يونايتد من بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الأقل إرسالاً للاعبين إلى البطولة بوقع 4 لاعبين لكل منها. أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن رصد طفيلي دودة برغي العالم الجديد المعروف باسم الطفيلي الآكل للحوم في حيوان داخل البلاد لأول مرة منذ عام 66. وحسب ما نقلته شبكة بي بي سي، ذكر بيان صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن الطفيلي الذي انتشر في جميع أنحاء المكسيك خلال العام الماضي تم اكتشافه في منطقة الحبل السري لعجل يبلغ من العمر 3 أسابيع في ولاية تكساس. وأشار مسؤولون فيدراليون ومحليون إلى أن الطريقة الأكثر شيوعاً لانتقال الطفيلي هي عبر الحيوانات المصابة، معلنين عن إنشاء منطقة رصد وحجر صحي بطول 20 كيلومتر في المنطقة التي ظهرت فيها الحالة. من جهة أخرى، بدأت الاستعدادات لإطلاق الملايين من ذباب الدودة البرغية العقيم في المنطقة لمنع انتشار الطفيليات، ويهدف هذا الأسلوب إلى جعل إناث الذباب التي تتميز بقدرتها على التزاوج لمرة واحدة فقط بأن تضع بيوضا غير مخصبة، بالتالي يمنع تكوين يرقات جديدة. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا انتهاء مهمة المركبة الفضائية ميفن المتواجدة على مدار المريخ رسميا، وذلك بعد عدم تلقي أي إشارات منها لمدة 6 أشهر. وأكدت وكالة الفضاء انتهاء فترة عمل المركبة التي قامت بمهام المراقبة لأكثر من 10 سنوات. وصرح مدير المشروع في ناسا مايك مورو بأن الفرق تشعر وكأنها فقدت شخصا قريبا منها مع انتهاء هذه المهمة. وكانت المركبة ميفن التي أطلقت عام 2013 لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر من مداره فقد دخلت في حالة صمت في كانون الأول ديسمبر الماضي بعد عبورها خلف المريخ. وأظهرت البيانات أن المركبة الفضائية بدأت بالدوران بسرعة حول محورها، مما أدى إلى اختلال مدارها ونفاد بطاريتها. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

سوى جديدة تقود دفة الأمور والنقاط التحول في سلسلة التوريد العالمية. مستمعو إذاعة صوت تركيا الأعزاء الذين يصغون إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية، حيث سنناقش مواضيع ما وراء الحدود والاستراتيجية الكامنة وراء الأرقام والمسار الجديد للاقتصاد العالمي. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سنتناول موضوع كيف تتحول خطوط إنتاج المصانع والمواد الخام الأساسية والرقائق الإلكترونية وتقنيات البطاريات التي تغذي هذه الخطوط إلى رقعة شطرنج جديدة في الاقتصاد الجيوسياسي العالمي، إذ لم تعد صناعة السيارات مجرد إنجاز هندسي ميكانيكي فحسب، بل أصبحت رمزا للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية للدول وفئة أصول استراتيجية تضم أكثر نقاط الضعف حساسية في التجارة العالمية. وعليه فإننا سنناقش هذا الأسبوع الآثار الجيوسياسية للتحول الكبير في صناعة السيارات وأسس بنية سلسلة التوريد الجديدة. مستمعينا الأعزاء، بينما يسعى عالم السيارات إلى تجاوز آثار جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية اللاحقة، برز تحد كبير يهز الإنتاج بشدة، وهو التصدعات الهيكلية في سلاسل التوريد. ففي الماضي كانت قيمة السيارة تحدد بسعة محركها وجودتها الميكانيكية، أما اليوم فنحن نمتلك ما يمكن وصفه بأجهزة كمبيوتر متنقلة. فقد أصبحت البرمجيات وأجهزة الاستشعار وخاصة رقائق أشباه الموصلات الدقيقة بمثابة القلب النابض لصناعة السيارات. وبدأت شبكات التوريد التي أضعافها الفيروس والاختناقات اللوجستية تنجرف تبعا إلى الأزمات العالمية. إذن ما هو حجم هذا المناخ الاستثماري والإنتاجي الجديد؟ وما هي أنواع الاضطرابات التي ينطوي عليها؟ الأرقام والتطورات لافتة للنظر. فقد اضطرت شركات التصنيع العملاقة التي كانت تتخلص سابقا من تكاليف المخزون بفضل فلسفة الإنتاج في الوقت المناسب إلى إيقاف الإنتاج لأسابيع بسبب تعطل حلقة واحدة في سلسلة التوريد. وعند دراسة اضطرابات سلسلة التوريد في صناعة السيارات على المستوى العالمي، تبرز أزمة نقص أشباه الموصلات التي تفاقمت بفعل التحول الرقمي السريع للسيارات. وقد أدى انقطاع امدادات الرقائق التي تعتمد على مراكز إنتاج رئيسية مثل تايوان وكوريا الجنوبية إلى خسائر إنتاجية تقدر بمليارات الدولارات على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، أدت مشاكل الخدمات اللوجستية وأمن الممرات الناجمة عن التوترات في قناة السويس واضطرابات طرق التجارة البحرية إلى مضاعفة أوقات تسليم قطع الغيار، مما أدى إلى تعطيل جداول عمل المصانع. أما الجانب الآخر لما جاء، فإن هناك نزعة قومية للمواد الخام على المعادن الأساسية لانتقال صناعة السيارات الكهربائية مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. وعليه فإن هذه القيود العالمية تدفع المصنعين إلى القيام بالبحث الدؤوب عن موارد جديدة. فبينما كانت ملكية الصناعة وسيطرتها تتركز في مراكز تقليدية مثل ديترويت وشتوتغارت وطوكيو، نشهد اليوم تحولاً جغرافياً وطبقياً ملحوظاً. وهذا النظام البيئي الجديد الذي تقوده النخب العالمية وعمالقة التكنولوجيا هو جوهر صراع واسع النطاق على النفوذ، يمتد من أندية كرة القدم إلى خطوط الكهرباء. أعزائي المستمعين، يعد رأس المال الآسيوي ولا سيما احتكار الصين للمواد الخام الفاعل الأقوى ومركز الثقل
الجيواقتصادي الأبرز في هذا العصر الجديد. وكما نؤكد مرارا وتكرارا في برنامجنا الجيواقتصادي بأن الدول الساعية إلى تحويل ثرواتها من موارد الطبيعية وقدرتها الإنتاجية التكنولوجية إلى مناطق نفوذ تستخدم التحول الأخضر كركائز دبلوماسية. ففي إنتاج البطاريات وهي أغلى مكونات السيارات الكهربائية تسيطر الصين على سلسلة الإنتاج بأكملها تقريبا، بدءا من تكرير المواد الخام وصولا إلى إنتاج الخلايا، إلا أن لهذه العملة جانبا مظلما. فعندما تواجه الدول الغربية خطر فقدان ريادتها الصناعية تبدأ في بناء جدران حمائية، وتعد حزم التحفيز الأمريكية الضخمة وقانون خفض التضخم والتعريفات الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الصينية الصناع خير دليل ملموس على ذلك. فهذا عصر يشبه بعصر سيادة البطاريات وأمن الإمدادات، وكما ناقشناه سابقا في سياق سيادة الذكاء الاصطناعي أو سيادة الاستثمار في كرة القدم. وتسعى الدول الآن إلى السيطرة ليس فقط على الحدود أو ممرات الطاقة، بل أيضا على البنية التحتية للنقل التي تعد الشريان الرئيسي للثقافة الشعبية العالمية والحياة اليومية. مستمعينا الأعزاء، لا تقتصر الرياح الحمائية ورغبة السيطرة هذه على منطقة المحيط الهادئ فحسب، بل نشهد أيضا تحركات جيواقتصادية مثيرة للاهتمام واتجاهات نحو التكتلات الأقليمية داخل أوروبا. وأن منطق الإنتاج من حيث التكلفة الأرخص الذي فرضته العولمة يفسح المجال أمام نهج التوريد من مناطق صديقة أو التوريد من مناطق قريبة، أي التوريد من مناطق جغرافية آمنة وصديقة. وتقوم الشركات الآن بتحويل سلاسل التوريد الخاصة بها إلى مناطق أقرب من حيث المنطقة الجغرافية والأقل عرضة للمخاطر السياسية. ويشهد قطاع صناعة السيارات العالمي تحولا من نموذج لوجستي يركز على الإنتاجية إلى نموذج جيواقتصادي جديد يركز على السلامة والمتانة. ومع ذلك ينطوي هذا النمو الهائل والسريع على مخاطر مالية وهيكلية جسيمة. فالهيئات التنظيمية والمصنعين الذين يعملون لسنوات طويلة وفق نهج السوق والتجارة الحرة يواجهون الآن تبعات هذه الزيادات غير المنضبطة في التكاليف والحظر، كما يخشى هنا من خطر العدوى المالية.

فإذا توقف مصنع بطاريات أو مورد الرقائق الإلكترونية الرئيسي عن العمل بسبب أزمة جيوسياسية، فقد يحدث ذلك سلسلة من ردود الفعل تؤدي إلى إغلاق العشرات من مصانع السيارات والآلاف من المصانع التابعة لها في جميع أنحاء العالم. كما ينذر التحول المفاجئ في هذا القطاع بخطر التعرض لإفلاس الآلاف من الشركات الصغيرة التي تنتج قطع الغيار المحركات التقليدية والتي لا تستطيع التكيف مع هذا التحول، وبالتالي قد تؤدي إلى بطالة جماعية. إذن ما مدى استدامة وموثوقية استراتيجيات الاستثمار الجديدة هذه؟ في مجلتنا الجيواقتصادية يجب علينا أيضا التساؤل عن معايير الملائمة، فالتكاليف الباهظة للاعتماد على مورد واحد أو دولة واحدة في الماضي تكشف عن ثغرات الرقابة والعمى الاستراتيجي لدى عمالقة صناعة السيارات. ويبدو مناخ الاستثمار في الوقت الحالي متحمسا للغاية للسيارات الكهربائية وذاتية القيادة، ومع ذلك لا يشعر المستهلكون والمجتمعات المحلية بالرضا التام عن التكاليف الباهظة والبنية التحتية غير الكافية التي نتجت عن هذا التحول المفاجئ. وتشعر بعض النقابات العمالية الراسخة وقادة العمل في أوروبا بقلق بالغ إزاء التحول السريع للإنتاج إلى مناطق جغرافية بعيدة أو إلى تكتلات برمجية حديثة التأسيس. ويعود ذلك إلى أنه على عكس الصناعة التقليدية لا تمثل مرافق الإنتاج بالنسبة لهذه المجموعات الاستثمارية التكنولوجية الجديدة إرثا للمجتمع أو مصدرا للتوظيف، بل هي أصول رقمية سيتم من خلالها تعظيم الأرباح والخروج منها عند حلول الوقت المناسب. مستمعينا الأفاضل، تناولنا اليوم كيف تحولت خطوط الإنتاج في المصانع الممتدة من المساحات الخضراء إلى الطرق إلى مختبر للجيواقتصاد الواسع النطاق، إذ لم تعد صناعة السيارات مقتصرة على قوة المحرك والراحة فحسب، بل أصبحت مزيجا من العناصر الأرضية النادرة وهيمنة البرمجيات والمناورات الدبلوماسية والحروب التجارية العالمية. وهذا التحول الجذري والاضطراب في سلسلة التوريد قد يؤدي إلى تقادم المؤسسات والقواعد الصناعية التقليدية. فإذا ما سيطرت مجموعة صغيرة من الشركات المصنعة للمواد الخام أو التكنولوجيا سيطرة كاملة على شبكات الرقائق والبطاريات العالمية، فلن تحدد قواعد اللعبة بعد الآن من قبل اقتصاد السوق الحر، بل من قبل هذه الاحتكارات والقوى المهيمنة التي تقف وراءها. وكما هو الحال مع المخاطر التي جلبها العصر النووي الرقمي، فقد خلق العالم الصناعي توازنات قوة ومواطن ضعف داخله. وبهذا نختتم حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية التي نعدها ونقدمها عبر إذاعة صوت تركيا التابعة للمؤسسة الإذاعة التركية TRT، متمنين للجميع مستقبل يتم فيه المزج بين التكنولوجيا والإنتاج ورأس المال مع القيم الأخلاقية والاستدامة الدائمة. وحتى نلتقي في الحلقات القادمة أترككم في رعاية الله وحفظه. الأجندة الجيواقتصادية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع بحر بلا ساحل في الوطن التركي محي الدين ابن عربي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. في قلب الأتراك بحر هائج أثلجت أمواجه القلوب منذ قرون. محي الدين ابن عربي ولد في الأندلس، أبوه ينحدر من الأصول العربية وأمه تنحدر من الأصول التركية، وتأصل في الأراضي التركية وأصبح ابنا لها. وبتتبعنا لآثار حياته ندرك أنه ينتمي إلينا، أنه واحد منا، ليس فقط بفلسفته بل بتجاربه أيضا. وليس من قبيل الصدفة أنه اتخذ الوطن التركي وطنا له، والروابط الروحية التي أقامها مع الأتراك، وأنه لا يزال يتنفس في جوارهم حتى بعد قرون. إنها من عمل القدر. وعلى الرغم من أن رحلة حياته بدأت في مدينة مرسية في الأندلس وامتدت من مصر إلى مكة ومن دمشق إلى بغداد، إلا أن الأناضول حظيت بمكانة خاصة في قلبه. ويقال إن والدته ربما كانت من سلالة السلاجقة، كما يشير لقب هاتون إلى أنها من أصل تركي. وقد تأثرت ابن عربي الذي قدم إلى مالطيا في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي بهذه المنطقة الجغرافية، لدرجة أنه فطل قطع جزء كبير من حياته فيها. ويذكر المؤرخون أنه أقام أيضا في قونيا لفترة مماثلة، وأقام علاقات قوية مع سلاطين السلاجقة، حتى أنه أرسل رسالة من مالطيا إلى السلطان السلجوقي الأول كاوس يعلن فيها الفتى الذي رآه في منامه. وفي تلك الرسالة وصف في منامه أن قلعة قد استولي عليها بالمنجنيق، وأن قائد العدو قد قتل، وبعد 20 يوما أعلن أن هذا الحلم قد تحقق. رجل حكيم أعلن انتصار السلطان بالشعر قبل أن يتحقق. كان هذا دليلا على حبه للسلاطين الأتراك وإرشاده الروحي لهم. وعندما توفي ابن عربي في دمشق عام 1240، ترك ورائه مئات الأعمال وآلاف الأحباء. على الرغم من أن قبره أصبح مزارا على مر الزمن، إلا أنه تعرض للتدمير بسبب الغزوات المغولية والحركات المتطرفة، وبذلت محاولات لنسيانه. ومع ذلك كان للتيار سر إلهي. وفقا للروايات أخبر ابن عربي أصدقائه سرا قبل وفاته قائلا: عندما يدخل السين الشين سيكشف عن قبر محي الدين. وفي البداية لم يفهم أحد معنى هذا البيان، حتى فتح السلطان العثماني يوز سليم دمشق عام 1516، أي حتى دخل حرف السين حرف الشين. وعندما دخل السلطان العثماني يوز سليم دمشق بانتصار مرج ضابق، اتبع أولا آثار الحكيم العظيم، وبالفعل تم الكشف عن القبر الذي ظل مهجورا لسنوات، وبناء على أمر السلطان تم بناء طريق عليه في

عامه ١٥١٨ وبجانبه مسجد ودرجاه للتراويش. ولا تزال تلك المنطقة تسمى باسم الحي التركي. تخيلوا أن رجلا أندلسيا يسلم روحه في دمشق، لكن مثواه الأبدي يشرق في الحي التركي. أليست هذه حقيقة رمزية؟ وكأن القدر قد ائتمن ابن عربي على الأئمة التركية حتى بعد وفاته، ورغم كل المعاناة التي تعيشها الأراضي السورية اليوم، ولا يزال طريح ابن عربي شامخا في الحي التركي بدمشق، ولا يزال يقتص بالزوار. إنما يجعل ابن عربي فاعلا محوريا ومغيرا في التصوف التركي الإسلامي ليس فقط ترسيخه لهذه الجغرافيا، بل أيضا تأثيره العميق على تراثنا الصوفي بأكمله بتعاليمه. وإذا كنا نتحدث اليوم عن حكمة الأنادول وأولياء خراسان وأبيات يونس ومثنوي مولانا، فإننا نسمع أنفاس ابن عربي في الخلفية. ليس ابن عربي مجرد زعيم صوفي خلده التاريخ، بل هو أيضا نجم ينير طريقنا بأفكاره اليوم. وفهمه لوحدة الوجود يبشر بالسر الإلهي للتعايش، متحديا بذلك التصورات التمييزية للعالم الحديث. ويقول إن الوجود واحد متفرد، والتعدد الظاهري ستار. وهذا الفهم يفتح لنا اليوم أبواب التسامح والعيش معا إخوة. إن محي الدين ابن عربي من رواد الفكر الإسلامي بعشرات المؤلفات التي تركها لنا، ولكنه بالنسبة لنا أيضا ابن تركي وولي نشأ في هذه الأراضي، وهو صديق ملطة ومؤتمن قونيا والطائف الكريم في الحي التركي في دمشق. وقلنا في البداية إنه بحر الأتراك اللامتناهي. نعم، إن سعة ابن عربي بحر لا نزال نجد فيه الراحة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على عداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الرابع من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trt.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.

تي ار. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيواقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رسميا الرئيس النيجيري عبد الرحمن التشياني الذي يزور تركيا. واستقبلت وحدات من سلاح الفرسان موكب تشياني الرسمي في الشارع المقابل للمجمع الرئاسي ورافقته إلى بوابة المراسم. وحيا رئيس الجمهورية أردوغان وتشياني عند المدخل الرئيسي للمجمع الرئاسي، وبعد ذلك اتخذ من أردوغان وتشياني مكانه في ساحة الاحتفال، وعزفت النشيدين الوطنيين للبلدين، وشمل الحفل أيضا رفع أعلام وجنود يمثلون الدول التركية التاريخية 16 وإطلاق 21 طلقة تحية. هذا وحي تشاني وحدة مراسم فوج الحرس قائلا مرحبا عسكر. وعقب الاجتماع سيحضر رئيس الجمهورية أردوغان وتشاني مراسم توقيع اتفاقيات ومؤتمر صحفي مشترك، وسيقيم أردوغان مأدبة رسمية تكريما لتشاني. كما حضر الحفل كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية أباسان بايركتار، ووزير الدفاع الوطني يشار جيلار، ووزير الصحة كمال ميميشولو، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا محمد فاتح كتشر، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكل، وزير التجارة عمر بولات، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية إبراهيم كلن، رئيس دائرة الاتصالات الرئاسية برهان الدين دوران، رئيس المكتب الخاص الرئاسي حسن دوان، والأمين العام لرئاسة الجمهورية حقي سوسماز، بالإضافة إلى كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف شاتاي كلتش، رئيس الصناعة الدفاعية في رئاسة الجمهورية خالوك جورجن، نائب رئيس مجلس الأمن والسياسة الخارجية في رئاسة الجمهورية تشار إيرهان، ومحافظ أنقرة يعقوب جان بولات. أعلن عن عزم وزير الخارجية هاكان فيدان زيارة بنغلاديش يومي 5 و6 من يونيو حزيران تلبية لدعوة وزير الخارجية البنغلاديشي خليل الرحمن. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، فأنه من المتوقع أن تشمل الزيارة الأولى للوزير فيدان إلى بنغلاديش لقاء مع رئيس الوزراء البنغلاديشي طارق الرحمن، ولقاء آخر مع وزير الخارجية. ومن المتوقع أن يتفقد الفيدان خلال الزيارة مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، حيث لجأ أكثر من 1 مليون مسلم من الروهينغا بعد فرارهم من الحرب الأهلية في ميانمار. وفي هذا السياق من المتوقع أيضا أن يتفقد فيدان أنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد والهلال الأحمر التركي، ومؤسسة الشؤون الدينية التركية، ووزارة الصحة لصالح اللاجئين في المخيمات، بالإضافة إلى زيارة المستشفى الميداني التركي. ويتوقع أن يعرب فيدان عن ارتياحه للزخم الذي شهدته العلاقات مؤخرا، ويشير إلى عمق الروابط بين البلدين. كما من المتوقع أن يؤكد فيدان على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد تقدما إيجابيا في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية والطاقة والتعليم والثقافة والعلوم والصحة. ومن المتوقع أن يشدد فيدان على عزم تركيا على مواصلة معالجة قضايا الروهينغنا المسلمين. كما من المتوقع أن يسلط فيدان الضوء على الموقع الاستراتيجي لبنغلاديش ودورها البناء، ويؤكد على أهمية استراتيجية الاستقرار الإقليمي والسلام في جنوب آسيا. يواصل وزير الخارجية فيدان جولته في منطقة آسيا والمحيط الهادي عقب زيارته إلى سنغافورة وإندونيسيا، وتوجه في محطته التالية إلى كوريا الجنوبية. والتقى فيدان بنظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، وتصدرت القضايا الاقتصادية والتجارية اجتماعات هاكان فيدان في سيول، فضلا عن تقييم سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية والجهود المبذولة لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة. إلى جانب ذلك تناول فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. استشهد 11 فلسطينيا خلال الساعات 24 الماضية في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار. وأصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا

0: نشرت فيه آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الضحايا، وأشار البيان إلى أنه تم نقل جثامين 11 شهيداً و32 جريحاً إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية، ويكون بذلك ارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 قد وصل إلى 72,956 شهيد، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 173,043 جريحاً. أفيد بأن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار الواسع النطاق نتيجة للمفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه نتيجة للمفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة فقد اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف شامل لإطلاق النار، وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لهجماته تماما وسحب جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني. وأشير إلى أن الطرفين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على السرعة في إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني سيطرة باعتباره القوة الوحيدة ذات الصلاحية في مناطق معينة. من جهته لم يصدر عن حزب الله حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الاتفاق. من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن عمليات الاحتلال والهجمات في جنوب لبنان ستستمر رغم وقف إطلاق النار الشامل والمشروط الذي أعلن عنه بعد الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: تم اختيار الهدف الذي سجله لاعب كرة القدم الوطني أردا جولر الذي يرتدي قميص ريال مدريد في مرمى فريق ألتشي من مسافة تقارب 70 مترا كأفضل هدف في الموسم في الدوري الإسباني لاليغا. ونشرت الحسابات الرسمية لرابطة لاليغا على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف أردا جولر أرفقته بالعبارة التالية: من منتصف الملعب أردا جولر يسجل أجمل هدف في موسم 2025-2026. وكان اللاعب الوطني قد سجل هدف الموسم في لاليغا عند الدقيقة 89 من المباراة التي فاز فيه فريقه على ألتشي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع 28، حيث لمح تقدم الحارس وسدد الكرة من منتصف ملعب فريقه نحو مرمى الخصم من مسافة تبعد نحو 70 مترا. مع حسم قوائم المنتخبات ل 48 المشاركة في كأس العالم 2026، اتضحت البيانات الرقمية للفرق واللاعبين الذين سيتنافسون في البطولة، وبرزت العديد من الإحصائيات الملفتة للانتباه بدءا من تزويد الأندية للمنتخبات باللاعبين ووصولا إلى معدلات الأعمار. وعلى الرغم من عدم تمكنه من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن لاعبي نادي مانشستر سيتي كانوا الأكثر طلبا على الساحة الدولية، حيث حطم مانشستر سيتي رقما قياسيا باعتباره أكثر ناد يرسل لاعبين إلى البطولة ب 19 لاعبا يمثلون 12 دولة مختلفة، في حين احتلت أنديات صدارة الدوريات في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا مراتب عليا في هذا المجال. فقد قدم أرسنال 16 لاعبا لعشر منتخبات وطنية مختلفة. بالمقابل، ونظرا لغياب المنتخب الإيطالي عن البطولة، لم يتمكن بطل الدوري الإيطالي نادي إنتر ميلان سوى من إرسال 7 لاعبين فقط. وعقب الأندية التي أنهت الموسم المنصرم في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لفت بطل دوري المؤتمر الأوروبي نادي كريستال بالاس الأنظار بإرساله 12 لاعبا. ومع إدراج اللاعبين الذين أمضوا الموسم على سبيل الإعارة، برز تفصيل آخر تمثل فيه إرسال نادي ساندرلاند لعدد لاعبين 11 يتساوى مع ما أرسلته تشيلسي وليفربول. في المقابل، كان بيرتنفورد وإيفرتون وليدز يونايتد من بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الأقل إرسالا للاعبين إلى البطولة بوقع 4 لاعبين لكل منها. أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن رصد طفيلي دودة برغي العالم الجديد المعروف باسم الطفيلي الآكل للحوم في حيوان داخل البلاد لأول مرة منذ عام 66. وحسب ما نقلته شبكة

حكت بي بي سي ذكر بيان صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن الطفيلي الذي انتشر في جميع أنحاء المكسيك خلال العام الماضي تم اكتشافه في منطقة الحبل السري لعجل يبلغ من العمر 3 أسابيع في ولاية تكساس. وأشار مسؤولون فيدراليون ومحليون إلى أن الطريقة الأكثر شيوعا لانتقال الطفيلي هي عبر الحيوانات المصابة، معلنين عن إنشاء منطقة رصد وحجر صحي بطول 20 كيلومتر في المنطقة التي ظهرت فيها الحالة. من جهة أخرى، بدأت الاستعدادات لإطلاق الملايين من ذباب الدودة البرغية العقيم في المنطقة لمنع انتشار الطفيليات، ويهدف هذا الأسلوب إلى جعل إناث الذباب التي تتميز بقدرتها على التزاوج لمرة واحدة فقط بأن تضع بيوضا غير مخصبة، بالتالي يمنع تكوين يرقات جديدة. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا انتهاء مهمة المركبة الفضائية ميفن المتواجدة على مدار المريخ رسميا، وذلك بعد عدم تلقي أي إشارات منها لمدة 6 أشهر. وأكدت وكالة الفضاء انتهاء فترة عمل المركبة التي قامت بمهام المراقبة لأكثر من 10 سنوات. وصرح مدير المشروع في ناسا مايك مورو بأن الفرق تشعر وكأنها فقدت شخصا قريبا منها مع انتهاء هذه المهمة. وكانت المركبة ميفن التي أطلقت عام 2013 لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر من مداره فقد دخلت في حالة صمت في كانون الأول ديسمبر الماضي بعد عبورها خلف المريخ. وأظهرت البيانات أن المركبة الفضائية بدأت بالدوران بسرعة حول محورها مما أدى إلى اختلال مدارها ونفاد بطاريتها. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

قوى جديدة تقود دفة الأمور ونقاط التحول في سلسلة التوريد العالمية. مستمعو إذاعة صوت تركيا الأعزاء الذين يصغون إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية، حيث سنناقش مواضيع ما وراء الحدود والاستراتيجية الكامنة وراء الأرقام والمسار الجديد للاقتصاد العالمي. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سنتناول موضوع كيف تتحول خطوط إنتاج المصانع والمواد الخام الأساسية والرقائق الإلكترونية وتقنيات البطاريات التي تغذي هذه الخطوط إلى رقعة شطرنج جديدة في الاقتصاد الجيوسياسي العالمي، إذ لم تعد صناعة السيارات مجرد إنجاز هندسي ميكانيكي فحسب، بل أصبحت رمزا للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية للدول وفئة أصول استراتيجية تضم أكثر نقاط الضعف حساسية في التجارة العالمية. وعليه فإننا سنناقش هذا الأسبوع على آثار الجيوسياسية للتحول الكبير في صناعة السيارات وأسس بنية سلسلة التوريد الجديدة. مستمعينا الأعزاء، بينما يسعى عالم السيارات إلى تجاوز آثار جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية اللاحقة، برز تحد كبير يهز الإنتاج بشدة، وهو التصدعات الهلكلية في سلاسل التوريد. ففي الماضي كانت قيمة السيارة تحدد بسعة محركها وجودتها الميكانيكية، أما اليوم فنحن نمتلك ما يمكن وصفه بأجهزة كمبيوتر متنقلة، فقد أصبحت البرمجيات وأجهزة الاستشعار وخاصة رقائق أشباه الموصلات الدقيقة بمثابة القلب النابض لصناعة السيارات. وبدأت شبكات التوريد التي أضعافها الفيروس والاختناقات اللوجستية تنجرف تبعا إلى الأزمات العالمية. إذن ما هو حجم هذا المناخ الاستثماري والإنتاجي الجديد؟ وما هي أنواع الاضطرابات التي ينطوي عليها؟ الأرقام والتطورات لافتة للنظر. فقد اضطرت شركات التصنيع العملاقة التي كانت تتخلص سابقا من تكاليف المخزون بفضل فلسفة الإنتاج في الوقت المناسب إلى إيقاف الإنتاج لأسابيع بسبب تعطل حلقة واحدة في سلسلة التوريد. وعند دراسة اضطرابات سلسلة التوريد في صناعة السيارات على المستوى العالمي، تبرز أزمة نقص أشباه الموصلات التي تفاقمت بفعل التحول الرقمي السريع للسيارات. وقد أدى انقطاع امدادات الرقائق التي تعتمد على مراكز إنتاج رئيسية مثل تايوان وكوريا الجنوبية إلى خسائر إنتاجية تقدر بمليارات الدولارات على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، أدت مشاكل الخدمات اللوجستية وأمن الممرات الناجمة عن التوترات

في قناة السويس واضطرابات الطرق، التجارة البحرية إلى مضاعفة أوقات تسليم قطع الغيار، مما أدى إلى تعطيل جداول عمل المصانع. أما الجانب الآخر لما جاء، فإن هناك نزعة قومية للمواد الخام على المعادن الأساسية لانتقال صناعة السيارات الكهربائية مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، وعليه فإن هذه القيود العالمية تدفع المصنعين إلى القيام بالبحث الدؤوب عن موارد جديدة. فبينما كانت ملكية الصناعة وسيطرتها تتركز في مراكز تقليدية مثل ديترويت وشتوتغارت وطوكيو، نشهد اليوم تحولا جغرافيا وطبقيا ملحوظا. وهذا النظام البيئي الجديد الذي تقوده النخب العالمية وعمالقة التكنولوجيا هو جوهر صراع واسع النطاق على النفوذ، يمتد من أندية كرة القدم إلى خطوط الكهرباء. أعزائي المستمعين، يعد رأس المال الآسيوي ولا سيما احتكار الصين للمواد الخام الفاعل الأقوى ومركز الثقل الجيواقتصادي الأبرز في هذا العصر الجديد. وكما نؤكد مرارا وتكرارا في برنامجنا الجيواقتصادي، فإن الدول الساعية إلى تحويل ثرواتها من موارد الطبيعية وقدرتها الإنتاجية التكنولوجية إلى مناطق نفوذ تستخدم التحول الأخضر كركائز دبلوماسية. ففي إنتاج البطاريات وهي أغلى مكونات السيارات الكهربائية، تسيطر الصين على سلسلة الإنتاج بأكملها تقريبا، بدءا من تكرير المواد الخام وصولا إلى إنتاج الخلايا. إلا أن لهذه العملة جانبا مظلما، فعندما تواجه الدول الغربية خطر فقدان ريادتها الصناعية، تبدأ في بناء جدران حمائية، وتعد حزم التحفيز الأمريكية الضخمة

تلاقي سيادة الذكاء الاصطناعي أو سيادة الاستثمار في كرة القدم. وتسعى الدول الآن إلى السيطرة ليس فقط على الحدود أو ممرات الطاقة، بل أيضاً على البنية التحتية للنقل التي تعد الشريان الرئيسي للثقافة الشعبية العالمية والحياة اليومية. مستمعينا الأعزاء، لا تقتصر الرياح الحمائية ورغبة السيطرة هذه على منطقة المحيط الهادئ فحسب، بل نشهد أيضا تحركات جيواقتصادية مثيرة للاهتمام واتجاهات نحو التكتلات الأقليمية داخل أوروبا. وإن منطق الإنتاج من حيث التكلفة الأرخص الذي فرضته العولمة يفسح المجال أمام نهج التوريد من مناطق صديقة أو التوريد من مناطق قريبة، أي التوريد من مناطق جغرافية آمنة وصديقة. وتقوم الشركات الآن بتحويل سلاسل التوريد الخاصة بها إلى مناطق أقرب من حيث المنطقة الجغرافية والأقل عرضة للمخاطر السياسية. ويشهد قطاع صناعة السيارات العالمي تحولا من نموذج لوجستي يركز على الإنتاجية إلى نموذج جيواقتصادي جديد يركز على السلامة والمتانة. ومع ذلك ينطوي هذا النمو الهائل والسريع على مخاطر مالية وهيكلية جسيمة، فالهيئات التنظيمية والمصنعين الذين يعملون لسنوات طويلة وفق نهج السوق والتجارة الحرة يواجهون الآن تبعات هذه الزيادات غير المنضبطة في التكاليف والحظر، كما يخشى هنا من خطر العدوى المالية. فإذا توقف مصنع بطاريات أو مورد الرقائق الإلكترونية الرئيسي عن العمل بسبب أزمة جيوسياسية، فقد يحدث ذلك سلسلة من ردود الفعل تؤدي إلى إغلاق العشرات من مصانع السيارات والآلاف من المصانع التابعة لها في جميع أنحاء العالم. كما ينذر التحول المفاجئ في هذا القطاع بخطر التعرض لإفلاس الآلاف من الشركات الصغيرة التي تنتج قطع الغيار المحركات التقليدية والتي لا تستطيع التكيف مع هذا التحول، وبالتالي قد تؤدي إلى بطالة جماعية. إذن ما مدى استدامة وموثوقية استراتيجيات الاستثمار الجديدة هذه؟ في مجلتنا الجيواقتصادية يجب علينا أيضا التساؤل عن معايير الملائمة، فالتكاليف الباهظة للاعتماد على مورد واحد أو دولة واحدة في الماضي تكشف عن ثغرات الرقابة والعمى الاستراتيجي لدى عمالقة صناعة السيارات. ويبدو مناخ الاستثمار في الوقت الحالي متحمسا للغاية للسيارات الكهربائية وذاتية القيادة، ومع ذلك لا يشعر المستهلكون والمجتمعات المحلية بالرضا التام عن التكاليف الباهظة والبنية التحتية غير الكافية التي نتجت عن هذا التحول المفاجئ. وتشعر بعض النقابات العمالية الراسخة وقادة العمل في أوروبا بقلق بالغ إزاء التحول السريع للإنتاج إلى مناطق جغرافية بعيدة أو إلى تكتلات برمجية حديثة التأسيس. ويعود ذلك إلى أنه على عكس الصناعة التقليدية لا تمثل مرافق الإنتاج بالنسبة لهذه المجموعات الاستثمارية التكنولوجية الجديدة إرثا للمجتمع أو مصدرا للتوظيف، بل هي أصول رقمية سيتم من خلالها تعظيم الأرباح والخروج منها عند حلول الوقت المناسب. مستمعينا الأفاضل، تناولنا اليوم كيف تحولت خطوط الإنتاج في المصانع الممتدة من المساحات الخضراء إلى الطرق إلى مختبر للجيواقتصاد الواسع النطاق، إذ لم تعد صناعة السيارات مقتصرة على قوة المحرك والراحة فحسب، بل أصبحت مزيجا من العناصر الأرضية النادرة وهيمنة البرمجيات والمناورات الدبلوماسية والحروب التجارية العالمية.
وهذا التحول الجذري والاضطراب في

سلسلة التوريد قد يؤدي إلى تقادم المؤسسات والقواعد الصناعية التقليدية. فإذا ما سيطرت مجموعة صغيرة من الشركات المصنعة للمواد الخام أو التكنولوجيا سيطرة كاملة على شبكات الرقائق والبطاريات العالمية، فلن تحدد قواعد اللعبة بعد الآن من قبل اقتصاد السوق الحر، بل من قبل هذه الاحتكارات والقوى المهيمنة التي تقف وراءها. وكما هو الحال مع المخاطر التي جلبها العصر النووي الرقمي، فقد خلق العالم الصناعي توازنات قوة ومواطن ضعف داخله. وبهذا نختتم حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية التي نعدها ونقدمها عبر إذاعة صوت تركيا التابعة للمؤسسة الإذاعة التركية TRT، متمنين للجميع مستقبل يتم فيه المزج بين التكنولوجيا والإنتاج ورأس المال مع القيم الأخلاقية والاستدامة الدائمة. وحتى نلتقي في الحلقات القادمة أترككم في رعاية الله وحفظه. الأجندة الجيواقتصادية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع بحر بلا ساحل في الوطن التركي، محيي الدين ابن عربي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. في قلب الأتراك بحر هائج أثلجت أمواجه القلوب منذ قرون. محيي الدين ابن عربي ولد في الأندلس، أبوه ينحدر من الأصول العربية وأمه تنحدر من الأصول التركية، وتأصل في الأراضي التركية وأصبح ابنا لها. وبتتبعنا لآثار حياته ندرك أنه ينتمي إلينا، أنه واحد منا، ليس فقط بفلسفته بل بتجاربه أيضا. وليس من قبيل الصدفة أنه اتخذ الوطن التركي وطنا له، والروابط الروحية التي أقامها مع الأتراك، وأنه لا يزال يتنفس في جوارهم حتى بعد قرون، إنها من عمل القدر. وعلى الرغم من أن رحلة حياته بدأت في مدينة مرسية في الأندلس وامتدت من مصر إلى مكة ومن دمشق إلى بغداد، إلا أن الأناضول حظيت بمكانة خاصة في قلبه. ويقال إن والدته ربما كانت من سلالة السلاجقة، كما يشير لقب حاطون إلى أنها من أصل تركي. وقد تأثرت ابن عربي الذي قدم إلى مالطيا في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي بهذه المنطقة الجغرافية، لدرجة أنه فطل قطع جزء كبير من حياته فيها. ويذكر المؤرخون أنه أقام أيضا في قونيا لفترة مماثلة، وأقام علاقات قوية مع

Salatin Selacık'a, hatta ennehu ersele risaleten min Malatya ila Sultan Selçuk'u el evvel kavus yu'lin fiha el fethe lezi ra'ahu fi menamihi. Ve fi tilke risale vasafe fi menamihi enne kallaten kat üstüvli aleyha bil mancanik ve enne kaydel adu kat kutil ve ba'de işine yevmen uline enne hazel hulm kat tehakkaka. Raculun hakimun alene intisara sultan bir şiir kaplen yethakkak. Kâne hâzâ delîlen alâ hubbihi lissalâtîne l-etrâk ve irşâdihi el-rûhî lehum. Ve indemâ tuhfiye İbn-i Arabi fi Dimeşk âme effe 240 tereke verâyehu miyâtel âmâl ve âlâfel ahibbe. Ve alel-râgmi min enne gabrahu asbaha mezâran alâ merrizzemen illâ ennehu te'arada littetmîr bi sebebi el-gazevât el-mugoliye vel-harekât el-mutatârife. Ve buzlet muhavelatun li nisyanihi. Ve mazalik kâne litteyyâr sirrun ilahi. Vifkan li rivayat ahbara İbn-i Arabi asgâhu sirran qable vefâtihi gâilen indemâ yedhul es-sîn es-şîn seyükşef an qable muhiddîn. Ve fil bidaye lem yefem ehad mâna hâzel beyan. Hatta fetha es-sultan el-Uthmani Yavuz Selim Dimeşk âme 1516 ey hatta dehale harf-ü sîn harf-ü şîn. Ve'indemâ dehale es-sultan el-Uthmani Yavuz Selim Dimeşk bi intisar-ı merci dâbık ittebâ evvelen âthâre el-hakîm el-azîm. Ve bilfi'l temmel keşf anil kabre lezî zalle mehcûran li senevât ve binâen alâ emr-i es-sultan temme binâ-u tarihin aleyhi fi âme 1518 ve bi canibihi mescid ve dergâh litteravîş. Ve lâ tezâlu tilke el-mıntıga tüsemmâ bi ismi el-hayyet Türkiye. Tehayyelû enne raculen endelusiyen yüslim ruhahu fi Dimeşk lakin mesvâhu el-ebedî yüşrik fil hayyet Türkiye. Eleyset hâzihi hakîka ramziye? Ve ki ennel kader kad temene İbn-i Arabi alâ el-eymme et-Türkiye hatta ba'de vefâtihi. Ve râgme kullil muânâ elleti ta'işhâ el-arâdiye Suriye el-yevûm. Ve lâ yezâlu tarihu İbn-i Arabi şâmihan fil hayyet Türkiye bi-Dimeşk. Ve lâ yezâlu yaktaz bi-zûvâr. İnnemâ yec'al İbn-i Arabi fâilen muhveriyen ve mugayran fi tasavvuf et-Türkiye el-İslami leyse fakat tersihuhu lihâzihil cugrafya bel aydan te'sîruhu el-amîk alâ turâsina el-sufî bi-ekmelihi bi-taalîmihi. Ve izâ künnâ nethattes el-yevm an hikmeti el-Anadol ve evliyâ-i Khurasan ve ebbiyat-i Yunus ve mesnevi Mevlana fe innenâ nesma enfâse İbn-i Arabi fil-halfiyye. ليس ابن عربي مجرد زعيم صوفي خلده التاريخ بل هو أيضا نجم ينير طريقنا بأفكاره اليوم. وفهمه لوحدة الوجود يبشر بالسر الإلهي للتعايش متحديا بذلك التصورات التمييزية للعالم الحديث. ويقول إن الوجود واحد متفرد والتعدد الظاهري ستار. وهذا الفهم يفتح لنا اليوم أبواب التسامح والعيش معا كإخوة. إن محي الدين ابن عربي من رواد الفكر الإسلامي بعشرات المؤلفات التي تركها لنا، ولكنه بالنسبة لنا أيضا ابن تركي وولي نشأ في هذه الأراضي، وهو صديق ملطيا ومؤتمن قونيا والطائف الكريم في الحي التركي في دمشق. وقلنا في البداية إنه بحر الأتراك اللامتناهي. نعم، إن سعة ابن عربي بحر لا نزال نجد فيه الراحة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.